0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 11 ነሓሰ 2026 ዓ.ም መደብ ፈነወና ማለንስያት ዞባ ማዕከላይ ባሕሪ ኣብ ደቡባዊ ጣልያ ዘካይድዎ ዘሎ ናይ ሰላም ጉባኤ ሃዋርያዊ መስተናብር ሰውታ ስፓይና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሃገረ ዮርዳኖስ ንዝኽሪ 2000 ዓመት ጥምቀት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምፅምባር ተካይዶ ዘላ ምድላዋት ኣብ ታይበ ቆሞስ ቤተ ክርስትያን መድሓኒ ዓለም ኣባ ባሸር ፈዋድለሕ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ማሕበረሰብን ክርስትያንን ተቐማጦ ታይበ ኣማእኪሎም ብዜና ቫቲካን ዘካይድዎ ቃለ ማሕትት ዝቐረባ እዋን ኣብ ጃካርታ ዝተዛዘመ መበል 12 ሙሉእ ሓፍሻ ጉባኤ ፈደራላዊ ጉባኤታት ጳጳሳት እስያ ኣማእኪሎም ሊቀ ጳጳሳት ቡዲ ክሌደን ምዜና ቫቲካን ዘካይድዎ ቃለ ማሕትት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ንቐድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። መጥቃዕቲ ሰፋሮ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝተረፈት መላእ ክርስትያናዊት ቁሸት ፍልስጤም ታይበሕ ተደጋጋሚ ክውንነት ኮይኑ ይቅፅል ኣሎ። ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ናይ ላቲን ስርዓት ናይ ትኽተል ቁምስና መድሓኒ ዓለም ቆሞስ ኣባ ባሸር ፋውደለሕ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባይቲ ስድራ እትህሉ ኩነታት መሬቶም ሓዲጎም ክስደዱ ከገድዶም ዝኽእል ስግኣት ይገጥሞም ከም ዘሎ ይሕብሩ። ታይበህ ከይትርሳዕ ታይበህ ሰማዕ ዘይበላ ኮይና ክጠፍ ኣይንፍቀደ እንክብሉ ኣባ በሽር ፋውደለሕ ኣብ ዘብፅዎ ህፁፅ ልመና ኣብታ ናይ መወዳእታ ሙሉእ ብሙሉእ ክርስትያናዊት ኩሸት ፍልስጥኤም ዘሎ ተሪር ክውንነት የቃልዑ። ኣብታ ኢየሱስን ደቂ መዛሙርቱን ዕቁባ ዝረኸቡላ ተባሂሉ ዝንገረላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኤፍሬም ብዝብል ስም እት ግለጽ ናይ ሎሚ ታይበህ ሕጂ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሕብረተሰብ ኮነ ተባሂሉ ብዝወርዶም ምፍርራሕ ንብረት ምምዛዕን ብዝቆሙ ዘይሕጋዊ ሰፈራታትን ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝርከቡ ክንገርን ከሎ ዝሓለፈ 2009 ናሓሰ ወተሃደራዊ ሓይሊ እስራኤል ታይበህ ንዘይነበርቲ ዕፁብቲ ከተማ ምዃኑ ብምእዋጅ እስራኤላውያን ናብታ ከተማ ፍልስጥኤም ከይኣትዉ ብውፅኢቶም መገዲ ዓግቱ ምህላዎምን ብመሰረት ወተሃደራዊ ሃብ ቃል እቲ ገደብ ንፍልስጥኤማውያን ዘይኮነስ ንእስራኤላውያን ጥራይ ዝምልከተ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ብእስራኤላውያን ዝተፈፀመ ሓያሎ መጥቃዕትታት ስዒቡ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ንምክልኻል ዝተሓገገ እዩ። ናይ ላቲን ስርዓት ናይ ትኽተል ቁምስና መድሓኒ ዓለም ቆሞስ ኣባ ባሸር ፋውደለ ምዜና ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ማሕትት ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ዓለማዊት ቤተ ክርስትያን ጸሎትን ደገፍን ከተቐርብ ይምሕፀኑ። ኣባ በሽር ታይበሕ ብወራር እስራኤልን ሰፋሮን ትሳቐ ኣላ። ዝሓለፈ ረቡዕ ሰፋሮ ካብ ቁምስናኹም ናይ ዝርከቡ ተቐማጦ ኣባይቲ ሰፋሮ እስራኤላውያን ብሓይሊ ሰቢሮም ከም ዝኣተዉ ይንገር። ብልክዕ ዕለት 5 ነሓሰ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ? እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝፍፀም ዘሎ ተግባር ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ። ካብቲ ዝጠቐስካዮ ገዛ እቶም ተቐማጦ ንክወፁ ኮነ ተባሂሉ ዝተሓስበ ከም ዝነበረን ኣብ ውሽጢ ሓያሎ መዓልታት ክልተ ሰፋሮ ናብቲ ገዛ ሰቢሮም ከም ዝኣተውን ነቲ መሬት ሒዞም መጓሰ ናብቲ ገዛ ከም ዝመፁን እቶም ሰፋሮ እውን ነቲ ሓፁር ሰባቢሮሞ እዮም። እዚ ተነፂሉ ዝረአ ፍጻሜ ኣይኮነን። ፍልስጥኤማውያን ኣባይቲ ስድራ ካብ መሬቶም ንክወፁ ንምግባር ናይ ፍርሒ ሃዋህውን ፀቕጥን ንምፍጣርን ዝተዳለወ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ምግፋዕ ሜላ እዩ። እታ ስድራ ቤት ብህወት ምዝራፋ ብሓቂ ንኣምላኽ ነመስግን። ኣብቲ ዳሕርዋይ ምትእትታው እዛ ስድራ ቤት ኣብ ገዛ ኣይነበረትን። እዚ ግን ብኣካልን ስነ ኣእምሮውን መዳይ ከቢድ መከራ እዩ። ንስድራ ቤትካ ገዛ ከተዳሉ እሞ ዘይትፈልጦም ሰባት ከም ድላዮም ክሰግርዎን ክሕዝዎን ክትርኢ ብሓቂ ከቢድ እዩ። ኣብዚ ኣብ ታይበህ እንነብሮ ዘሎና ክውንነት ነዚ እዩ ዝመስል። ብሓቂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክዛረበኩም እንከለኹ እቶም ሰፈሮ ኣብቲ ዝሕዝቦ ከባቢ ዳስ ክተኽሉ እውን ተመሊሶም ኣለው። ክትፃወሮ ክትኣምኖ ዘፀግም ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሓለፉ መዓልታት ካልኦት ኣባይቲ ስድራ በዚ ዓመፅ ተሃስዮም ድዮም? ኣብ መላ ምዕራብን ምብራቅን ደቡብን ታይበህ ዝርከባ ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ በዚ ናይ ሰፋሮ ዓመፅ ይሳቀያ ኣለዋ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ኣብ ባዶ መሬት ሓዊ ከንድዱ ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ካብቲ ዓንዲ ንደቡባዊ ምብራቅ ኣብ ዝርከብ ጎቦታት ባርዕ ሓዊ ፈፂሞም እዮም። እቶም እስራኤላውያን ሰፋሮ ጉድኣት ከብፅሑን ነቲ መሬት ክሕዙን እዮም ዝመፁ። ኣብዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ እቲ ኩነታት ኣዝዩ እናኸፍ እየ يخيد ألو دارك مع التوارر قبل لنبرت ولك أو متكعتي معناو ناي حرر الشامريت مع تصاوص القادات قدب مقشان قبل على حزبي زي حلال ساقطا يقات منا حزب طيب هز ترسع كوينو دو يسمعو ووز ترسعنا كوينو يسمعنا ملوء بملوء دمع بيننا كوينو إيو زسمعنا حقاوي أمارات ستات ألو حماق عقات أم كوينو جن أزيام دروتات ساحتي وطيطاويانن إيوم سلازي دمع إيو أبز حجوان أقراوي هلاوان ساقتن أزيو أقداسي زخوون نزا عمس مورد أتان مقبار نسلامو خزبي تبوت حالوان حقينا بوليتيكاوي دليتن يدلينا أبزي هيواتنا ناخن قتسلم زعبا يسوس كريستوسن دك مزامرتن كنمسكرن حاجز يدلينا أبزي أبتاي بحز الله الله وكريستنا معقب ناي حبر حلفنات اي كلو زفصم زلو ابغمت بمقتاو قالنا برت مريتهم مقديفهم كلو زحزيهم ابزد ليلو مسمريت كان كبابي خان ناي مبتاخ درجه يبصعو الله ابي كريستوس تصفى مقبر نتمس كلو زقاتم سقاي اب مريتهم كترف زاليو بقامي يدقفهم بوليتيكاو فتح أبيك أدمي عينوكا انتزيالة نخن قتل زغابرنا أزيفو لناغر ألو نسدوم ما أبي يسوس كريستوس زولونا تسفن أبي بيتا كريستيان زولونا أمنتن إيو على معويت بيتا كريستيان ما انتانات أولودا كتحييلن ني باترياركا لاتين زي يروساليم كوم أونن ملاق بستماريت كتدق فن اللابوت أولودا تأمرات كم زغابر أصنعنا نأمن نا طيب أي ترى السعو أب ملا علم زلو كله كاتوليكا وسبخاتات بزعبا أب زلو كنتات كزاربا بزعبا إزم أب راع دزنا برزلو كريستيان أحواتن أحاتن كزاربا عدم تولدي ما حبر كريستيان أب سقطا كتف يبلون بحبار نزيه ياو كيدان أمنات كن عقبا نخل إنا كاب سنة ملاوك لأو ركبن تلوخوتاتن كاب كاردينال بيتسابالان زي قبرلنا مبتح برقص زد سنانا عنان أقدا سمعي دحنا تزهبنا المخانقون كرق قاقص إدالي استفل عليه محبرة سبات أرثوذكس عويان لاتين عويان ملك عويان غريخ عويان كاثوليك عويان محبرة سبات نتم قدات نمرقف بغمي يودبو اللو ازمار الفتس اميتات زين حادنات كريستيان بزخوان يخون مقدي عدل ديلو وديو زيك لولاوزي أبزيقات مو محبرة سب كريستيان ملو بمول حادخوينو دو يبل بتا كريستيان قوانو قواني زوما أبايت صدرات خييد ألا نتم أزيو متاق على تتدقف أبمون قوانو برت متحقق استحبي ريساب او مكلغالة قدسل ألا مصنعي سنميلاو كلي او ركبات وكلناتات اهقراو يعني تكالات كوم اون مراحب بزوحان بقربان سرح اللونا كوننات طيبه كفلاتن دمتنا كي اباتن نسرح اللونا بمقدم مدرخ كوم ابيلة بغطتان رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته ابتا اب معرباو قماقم التركب نايمو داتا كريستياناوي توكوشة تبزملكة قدعي تالكا كاتوت او وقت كقبر افتو ازي ناي سفرة كعت ذات لو قبلن مريتنا مزمات كبقعن بسلامن مفتحن بخبرن كنبرينا الندلي طيب احنا محبر سب كريستيان فلسطين من طاي ايو زملكت بفلاي ني يسوس كريستوس اب زمريت تولد لان زنك ساق اسلان كلتا شعمت الزخبر ايو بل كلتا شعن سلسان سلسان عمت محرات اب ان الدالة ولو زلونا اوان نقول سبا قداس مسرطان ملكت ايو طيب احي اب زي اب قدس مريت كريستنان معقاب اب قدما قمبار دو الى الا يسوس قدمي سقعيون موتون تنسا ايون ابي طيبه كعقوب زمرت امن بارو نذكر كريستيان ابي قدس مرت زلوا نباري هلاوين هي مسكر كوين نخنقصل يغبا علم مس طيبه دو كتب اللوا انقبلو من زين فاتيكان مدبق انقوب فرنسا غازيتينا ميريام ساندونو بسلك زكايو علم محتت يزازمو أبي ما بزحتيو كفال إسيا كاثوليكاو يعني حدة قطر زلوهم إيام جن زناي تصفى مقرات مغنيات آيكونن أب كندوس حدا كابت فوليس أقاتت بيتا كريستيان كخوون يخلن حدشن تحوتن مقدتات مسكرنات وانجل المركاب زقبار عدم أون مخانو لكبا باسات بودي كليدن يستبهلو أبزق ربع أوان أبي جاكارتا زتزازم مبال عصر تخلط ملو حافش عقوباي فدر على عقوبايتات باسات إسيا آماء كيلوم زينا باتيكان كالم حدة زكايدو ناي إندونيسيا عقوباي باباسات مقتلة بممبر ناي سبخة عند لكا باباسات بودي كليدن اتي متخخاب تساعدفتي ابي ملا اسيا ابزرلو بزوح استفلا ليكون انت بيتا كريستيان التقربة كل مريو اقلقلوت زحقز مخانو استبخيلوم نفسو كف حق انا ركب زعابي نقرات كنمهار عدل مخانو داقماي بنتصور زرقاقات يوبيلوم كابس تفلا لي حقرات اسي عزمت وتساعت افتي نمسمع اللبي كتعبن عدماسي كتسفحن كومؤون لغات ابتن مبزحت يقزي كاتولي كاويان وحدات زخون لن كبابيعوي عبيتا كريستيان هلاوي عملاخ نخفلتو حقي زوام اي وحدات مخان تسفى نمسان تسفان مقرات مخنيات ايكونن يقداس مسك كبرتات ونقلن منبار تحوتات نعشتون مقدتات ابمركب نمسكار زحقزا قاتامي ايو ايلوم ازي بزعبا تلخو بيتا كريستيان اب اسيا فلو يزخونا نقرزا ملكت ايو اب اسيا بزعبا حشوختا وانجل انا نزارب مقد وانجل مقد تحتنا مخانو كم بحدش مقنزاب نعوام حدا كابتي ابتكو بايز تمكرو مخانو نزي بيت اموان هزف تسمس كرمنات كاب دخمت تولد سلت زيكونس ابيتا كريستيان اسيا نعدما سويت بيتا كريستيان كاقربا زخيلا ابركتو تغيرو ايو زرأة ناي مودة تملقتنا عيتي زدقايدة حفشاوي عودو قبائي شنو راونت قد مواقرات مقيار نلبزلووت ايو ازي كابت مرحت بيتا كريستيان كابزة استوعلو اقبا بجميرو جبوت من اللوات يحتت بقدام النت سماع مراحن موخان زقبر من اللوات كمززة عام السلام مسمع ابي كاتولي كاويان تراي كدرات كمزيك القليت عام ناي كالا حيمانو تاتسعبتن تفطراوي علمن نتوم بزوح قزي عشيش زبحر سبعتن مالت يكتبعتين كنستيان مالسياتن لخاتاتن كتقالل اللو مسمع نسلطان منبرة ببسنا كم زي قدلو أسميرهم مرحت نسلطان كم عبلا لحيل زي كونس كم تساويت نعقل قلوت حانستي دلدلن قزع رسوم دلدلن مخانهم كردقوا سل زخلهم يحييلهم اتي كالاي من الوقت دمع نركب اب مونغوستا فلاليا بحل تتزوكل ايو ابزع بزي تلم دبحلاون حيمونو تاون بزوح نتستلاليت اخور مرحت بيتا كريستيان نتي نخال اتزريلو اقباب سقرز كرما فردي زيادة كستوعلو اللووم مبزعت يوكزي بسنك بحلاو كرما فردي قويتا ابي كالو اوتن بخالو اوتن ابي لزفت سما زولو زعبي نقراتن خين رئي يعقتنا انكبلو يقلتو اتي سالساي دمع نابي قدوس كربانو منفسونت من الوقت ايو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته ناب تزكايد نايو مبال عصر تخلط حفشاوي ملوع حولوغ بعزا محلالو فومال اغتطاقيسهم كاب وهبات قويتانا اب قدس كربان زوحز قبرصانا يستمسرت منفساوي بيتا كريستيانا وحادنات كنحان تون تصوع بيلوم قدس كربان نمارخة بيتا كريستيان تصوع تعوم نقزا رأسهم كمزيكونا يزخاها خروم بيتا كريستيان بقدمنات ابانا ايت مركوسن ايا بيتا كريستيان دما ناتنا ايكونات نناي قويتا ايا مرحنات مبقر ابت كريستوس بيتا كريستيان قزع رأسو أحلفو زحبه فقرن أقلقلوتن تصادف مخان قفلت اللوو تراب عمل الوات من هالبات تزقال لك خون يخل إيو نسوخة موسى مسقانا زبل إيو ديك باب بسات كلايدن بيتا كريستيان ولا أتا مغواسة نشتاب زخونة اللقوان نتي بحلافنة زيتو حبا مغواسة كتمس جنات تصوع عبي مبزحتي كفال اسيا كريستيانين كاتوليكاويانين وحدات مخانو من بيتا كريستيان نابي تسفى مقرز مرح ايكونن اب كندقو امنات ابتيمس سبات زيق اربالو ناقزا عرس ما قدتات زلوو املاخ عبي زلوو متأممان ايو زمركوز مسلي بيتا كريستيان كمحانات دلدلن ابقوان قبائي فدرالاو قبائي تات باباسات اسيا بتلاقاقا مستقل كالاكوينو جن هنتات دلدل كينو اب منغو حيمانو تات زقبر اللوو بيلوم ابوشت بيتا كريستيان بفلاي ابتا بزوح هزب زنبر الله احقور بس من اسيات دلدل مهناز كمزد اللي اقليحهم بتوساخي سلتيناتات اتهم زحاشة هيوة تكدلين ابحدس حقر زقاتون بتمساسها المقنات كاب حقرهم زواتون بيتا كريستيان ابوشت ناقزار سامح برسبات اب منغوست فلالي بحلاو قجلتات دلدل كتحنز اون اللوو كينو بيتا كريستيان مسيساني دلد زلوو مسباتن برقساويان محبراتن منغستاتن بعلو فتراتن دلدل مقبار كم زاد اللي يمل كتو كابتن بزحات حبرات سبات اسيا زقات ممزلة بالدوحتات حدا بفلاي هسوط ايو انكبلو قاليتهم نسو دماك الولاو سنة مهدار ايو ازي كلو بالدوحتات نتن اب اسيا زر كابان ايت كبابي ابيات كريستيان حق اينان هسوط ان بالدوحتات ايو اتي ازيو هسوط انبلو كنت اس انتد اخوينا قن قداي سنة مهدار ايو مبالكو بزحات حقرات اسيا كتبعو معبالة يسعبا كم زلو عمل كتم انتخونا قن تفطلعو حابتي مبزحتي وقزيه بلعول كبابياوي وصع إداد كمزمزمز يرأي بفلاي نتي قبل لعلة فترة زلو والصعبين شلل بمبال زكايد مبرس أقرابن مزمات مريتن موزع الدنان يحبرو مصر تاور أي بزعونتهم زعبا بيتا كريستيان أب إسيا منفس هاونات تلقو أملاغ إيو ተልእኾ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ተልእኾ ኣምላኽ ምዃኑ ምእማን እዩ። ኣምላኽ ናብ ልቢ ሰባት ባህልታት ንምቅራፅን ሃይማኖታት ንምልዓዓልን ናይ ገዛእ ርእሱ መገዲ ኣለዎ። እግዚኣብሄር ድሮ ምስ ሰብኣውነት ድልድል ንምህናፅ ይሰርሕ፣ ክርስትያን ድማ ድልድልን ሓንፅቲ ድልድልን ኮይኖም ኣብቲ ስራሕ ንክሳተፉ ይፅውዑ። እዚ ምእማን ዝመሰረት ተስፋ እውን እዩ። ሚስዮ ደይ ተልእኾ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣብ እስያ ዘላ ቤተ ክርስትያን መጻኢ ኣለዋ። እዚ ኣረኣእያ እዚ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ኢንዶኔዥያን ኣብ ሰፊሕ ስድራ ቤት ፈደራላዊ ጉባኤታት ጳጳሳት እስያ ሓላፍነቱ ኣብ ዝወስደሉ እዋን ብሓባር መርሕነት ዘለዎ ርዲት እውን ይቐርጾ። እቲ መልሲ ሲኖዳዊ መርሕነት እዩ። ዝሰምዕ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝቕበል ሓላፍነት ምክፋል ዘይፈርሕ መርሕነት ስልጣን ከንስእን ኣይንፈርሕን። እንታይ ደኣ ዝያዳ ሰባት ኣብቲ መርሕነት ክሳተፉ ክንዕድምን ምትብባዕን ብስም መጻኢ ቤተ ክርስትያን ብሓባር ምጉዓዝ ሓላፍነት ምክፋል እዩ። ፈደራላዊ ጉባኤታት ጳጳሳት እስያ ዘካየዶ ጉባኤ ኣብ ዝዛዘመሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መላእ እስያ ዝርከቡ ካቶሊካውያን ናብ ገጾም ሒዞም ክኸዱ ተስፋ ዘለዎ ሓደ መልእኽቲ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ምናልባት ድማ ሕመረት ናይቲ ብዛዕባ ተልእኾ ቤተ ክርስትያን ኣብ እስያ ዝገበሮ ኣስተንትኖ ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምቲ ኢየሱስ ዝገበረልና ድልድላትን ሓንፅቲ ድልድልን ክትኮኑ ዝዕድም ትብዓት ኣብዛ ካቶሊካውያን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ውዕዳት ዝነብሩሉ ኣህጉር መጻኢ ስብከተ ወንጌል ኣብ ዓው ኢልካ ምዝራብ ብዘይኮነስ ብዕሙቀት ክትሰምዕን ብትሕትና ክትመላለስን ብትዕግስቲ ክትሓንፅን ኣብ ምምሃር ዝምርኮስ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ህዱእ ምስክርነት ቤተ ክርስትያን ኣብ እስያ ወንጌል ሕሹ ክምባል ልክዐ ወንጌላዊት ልእኽቲ ናይ ምዃን ሓይላ ክትረኽበሉ ዝከኣል ቦታ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ይዛዝሙ።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ሃዋርያዊ መስተናብር ናይታ ግዝኣት ሃገር እስጳኛ ዝኾነት ሴውታ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ሰብኣዊ ቅልውላው የስተንትኑ። ንዅለን ሰበኻታት ከዓ ሓድሽ ባህላዊ ፈልሚ ምእንቲ ኸምጽእ ናይ ጸሎት ምንቅስቓሳት ከካይዱ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ሃዋርያዊ መስተናብር ሰበኻታት ካዲዝን ሴውታን ብፁእ ኣቡነ ራሞን ቫልዲቪያ ድሕርቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ሴውታ ዘጋጠመ ፍጻሜታት ናብ ካህናትን ኣባላት ሰቡ ፍይ ህይወትን ሰቡትን ኣንስትን ምእመናንን ሰበኻኦም መልእኽቲ መሓላሊፎም ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሰብኣውን ትካላውን ቅልውላውን ሓሳባቶም ኣካፊሎም። ኣብ ጸሎትን ሓድነትን ዳግመ ህንጸትን ምትእምማንን ዘተኰረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምላሽ እውን ሓሳባት ኣቕረቡ። እዞም ጳጳስ ዝሓለፈ ቐዳም ዕለ 8 ሓሰ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ሰበኻ ኣብ ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ ካብቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን እተረእየ ንላዕሊ ንድሕሪት ተመሊስካ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታትን ጽልዋኡን ምሉእ ብምሉእ ንምርዳእ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ከም ዘድልዮ ኣፍልጦ ሃብሉ። ስቓይን ፍርሕን ምጥርጣርን ከም ዘሎ ይገልጹ። እንተኾነ ግን እቲ ውጥረት ናብ ዝዓበየ ግጭት ንኸይሰግር ዝዓገትዎ ህዝቢ ሴውታ ዝረኣይዎ ህድኣት እውን ብናእዳ ይገልጹ። ነቲ ህርፋንን ብልሽውናን ዘምጽኦ ሰብኣዊ ዕንወት ክብሉ ዝጸውዕዎ ኩነታት ድማ ኰነንዎ። በቲ ሓደ ሸነኽ መጻኢ ዘይብሎም መንእሰያት ካብ ሓላፍነቶም ንምምላጥ ምምሕዳራዊ ጉድለት ተጠቂሞም ካብ ተሓታትነቶም ዘምልጡ ዓበይቲ ሰባት ከምኡውን ነቶም ንተኣፋፊ ኩነታት እተቓልዑ ንኣሽቱን መንእሰያትን እንክኾኑ፣ በቲ ኻልእ ሸነኽ ከዓ ሰባት ናባባይትን ንግዳዊ ህንጻታትን ክኣትዉ ከለዉ ስድራ ቤታትን ወነንቲ ንግድን ዘጋጥሞም ፍርሒ እውን ይጠቕሱ። እዚ ኸዓ ሳላ ህድኣት ህዝቢ ሴውታ ከም ዘይተፈጸመ ቅድሚ ምእማኖም ናብ ዝዓበየ ግጭት ክሰግር ዝኽእል ከም ዝነበረ እውን የመልክቱ። ንእምነት ከም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምንጪ ተስፋ ገይሮም እዮም ዘቕረብዎ። ብፍላይ ነቲ ቅድስተ ማርያም ዘኣፍሪቃ ተባሂላ እትፍለጥ ጠበቓ ቅድስተ ሴውታ ዝተጻወተቶ ግደ እውን ኣጉልሑ። ንሱ ድማ ምንጪ ምጽንናዕ ማሕበረሰብ ከም ዝኾነት ገሊጾም ቅድስተ ማርያም ዘኣፍሪቃ እንደገና ንሴውታ ኣብ ጸገማታ እትመርሓ መብራህቲ ኮይና ኣላ ክብሉ ኣመልከቱ። ኣብዚ መዳይ እዚ ነዛ ቅድስቲ ጠበቓና ንምርካብ ዝግበር በዓላትን እንተላይ መስዋእተ ቅዳሴ ከምኡውን መንፈሳዊ ሰልፊ እምነት ኣብ ዳግመ ህንፀት እታ ኸተማ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣፍልጦ ንምሃብ ከም ኣጋጣሚ ገይሮም ከም ዝርእይዎ እውን ገለጹ። ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 4 ሓሰ ብዙሓት ካብ ሴውታ ዝመጹ ሰባት ኣብ ቤተ መቕደስ ቅድስተ ማርያም ዘኣፍሪቃ ተኣኪቦም ኣብ እግሪ ድንግል ማርያም ዕምባባታት ኣንቢሮም ነታ ኸተማን ስድራ ቤታታን ብፍላይ ከዓ ነቶም ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ኩነታትን ሳዕቤናቱን ብሕድሪ ናብኣ ኣወፈይዎ። ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰንበት ዕለት 2/2/26 ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ንሴውታ ኣብ ልቦም ከም ዝዝክርዋ ዝገለጹሉ መልእኽቲ ኣመልኪቶም ምስጋናኦም ገለጹ። ንዕዮ ካህናት ሰበኻታትን ኣባላት ማሕበረሰቡ ፍይ ህይወት ዝኾኑ ሰቡትን ኣንስትን ወለንተይናታትን ኣብ ካዛ ሳን ኣንቶኒዮ ካሪታስን ከምኡውን ንመካነ ሕውነት ቅድስቲ ጠበቓኦም ኣፍልጦ ሃብሉ። እዞም ጉጅለታት ዝሃብዎ ምላሽ ኣብ መንጎ ብዙሕ ውጥረት ዘለዎ ኩነታት ናይ ሓድነት ኣብነት እዩ ክብሉ መስከሩ። ስለዚ ንብምልኦት ሰበኻን ንክርስትያናዊ ማሕበረሰብ ሴውታን ናይ እምነት ምስክርነቱ ህያው ምእንቲ ክኸውን ክድግፉን ከተባብዕዎምን ጻውዒት ኣቕሪቦም። ደድሕሪ ጻውዒት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብፁእ ኣቡነ ቫልዲቪያ ንሰባተ ዒንቶም ናብ ኣምላኽ ክጥምቱ ጻውዒት ኣቕረቡ። ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ሰበኻታቶም ቀቅድሚ በዓለ ፍልሰታ ለማርያም ኣብ ዘሎ ምሸት ኣብ ሴውታ ሰላምን ርግኣትን ፍትሕን ንኽሰፍን ጸሎት ዘሰርክ ከካይዱ ተማሕጸንዎም። እቲ ስነ ስርዓት ኣብ ቤተ መቕደስ ቅድስተ ማርያም ዘኣፍሪቃ እውን ክካየድ እዩ። ዕላማ ናይ ዝመደብ ጸሎት ዕቑባ ንምሕታት ጥራይ ዘይኮነስ በታ ተቐበልናያ እምነት ኣብ ብስለት ንክንበጽሕ ከምኡ እውን ነዚ ዘሎ ኩነታት እዚ ብሓባር ክንዋጽኣሉ እንኽእል ዘድሊ መንፈስ ንምሕታት እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። እቲ ኣብ ሴውታ ዘጋጠመ ኩነታት ዓሚቕ ባህላዊ ለውጢ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። ስለዚ ሰባት እቲ ቕልውላው ክሳብ ዝሓልፍ ክጽበዩ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ፍጻሜታት እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ንምጅማር ከም ኣጋጣሚ ገይሮም ክቕበልዎ ተማሕጺኖም። እዚ ፍጻሜታት እዚ ዕምቆት እቲ ዝቕጽል ዘሎ ባህላዊ ለውጢ ዘርኢ እዩ ዝመስለኒ ክብሉ እውን ኣጠንቀቑ። እዚ ብድሆ እዚ ምስ ኣጋጠመ ንማሕበረሰብ ሰባኻኦም ኣዒንቶም ኣልዒሎም ብሓባር ጸሎት ናብ ጐይታ ከዕርጉ ተማሕጺኖም። ቀቅድሚ ኢዮቤል መበል 2000 ዓመት ዝኽሪ ዕለተ ጥምቀት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቪላውያን መራሕትን ሃይማኖታውያን ኣገልገልትን ነቲ ታሪኻዊ ፍጻሜ ንምጽምባል ምድላዋት ንምጅማር ኣብ ሃገረ ዮርዳኖስ ኣኼባ ኣካይዶም። 2030 ዓመተ ምህረት ካብቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሃንስ መጥመቕ እተጠምቀሉ ትውፊታዊ ዕለት 2000 ዓመት ዝዝከረሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ሕጂ ኣብ ሃገረ ዮርዳኖስ ኣብ ኣልማክታስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ እዩ ተፈጺሙ። ትማል ሶኑይ ዕለት 10 ነሓሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገረ ዮርዳኖስ ጃፉር ሓሳን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ነቲ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ሃገራዊ ኮሚቴ ንምድላው ካልኣይ 1000 ዓመት ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ መሪሑ። እቲ ኮሚቴ ሚኒስተራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ተወከልቲ ማሕበረሰብን ከምኡ እውን ንዝምልከቶም ትካላት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ኮይኑ ነቲ ዝኽሪ ንምድላውን ንምቁፅጻርን ከም ሃገራዊ መወከሲ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓሳን ነቲ ብቤት ምኽሪ መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ዮርዳኖስ ዝቐረበ ተበግሶ ንምድጋፍ ምስ መምርሒታት ግርማዊ ንጉስ ኣብዱላህ ዳግማይ ብምስምማዕ ብህጹጽ ምድላዋት ምጅማር ኣድላይ ምዃኑ ኣጉልሐ። ካልኣይ 1000 ዓመት ጥምቀት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝካር ታሪኻውን ሃይማኖታውን ኣቕዋም ሃገረ ዮርዳኖስ ከም ዓለምለኻዊ መካነ ንግደት መጠን ዘለዋ ግደ ዘንጸባርቕን ክኸውንን ከሎ መልእኽቲ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ብሓባር ንምንባር ንኻልኦት ኣኽብሮትን ሰላምን ፍቕርን ሰብኣዊ ሕውነትን የጉልሕ ክብል ኣመልኪቱ። መንግስቲ እቲ ሃገር ነታ ኣጋጣሚ ንምድጋፍ ኩሉ ጥሪቱ የንቀሳቕስ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዮርዳኖስ ከም ሃገር ሃይማኖታዊ ውርሻን ዓለምለኻዊ መካነ ንግደት ክርስትያን መጠን ዘለዋ ቦታ ንምድልዳል ኣጋጣሚ ምዃኑ ገለጸ። እቲ ኣኼባ ነቲ ኣብ ጥቓ ጥምቀት ጐይታና እተፈጸመሉ ቦታ ዝርከብ መሰረታዊ ህንጻታትን ምዕባለ መሬትን ሓያሎ ውጥናትን ንምፍጻም ዘምጽኦ መደባት ገምጊሙ ይርከብ። ገለ ካብዚ ኸኣ ንክርስትያን ነጋድያንን በጻሕትን ዝኸውን ቁሸት ንጥምቀት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እተወፈየ ቤተ መዘክር ቀጠልያ መተሓላለፊ መስመራት ከምኡውን ኣብቲ ቦታ ዘሎ ምምሕያሽ ዘድልዮ ህንጻታት ዘጠቓልል እዩ። ብተወሳኺ እውን እቶም ተሳተፍቲ ነቲ ኣፈጻጽማ ብደገፍ ክኢላታትን ምኩራት ሰባትን ንምቁፅጻር ፍሉይ ንኡስ ኮሚቴ ምቋም ኣድላይ ምዃኑ ኣጉሊሖም። ኣብ 2030 ንኻልኣይ 1000 ዓመት ጥምቀት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድላው ዝቖመ ሃገራዊ ኮሚቴ ብቐዳማይ ሚኒስተር ሃገረ ዮርዳኖስ እዩ ዝምራሕ ዘሎ። ኣባላቱ ድማ ሚኒስተራት መንግስታዊ ርክባት፣ ውሽጣዊ ጉዳያት፣ ዲጂታላዊ ቁጠባ፣ ንግድን ቱሪዝምን ጥንታዊ ቅርስታትን ዘጠቓልል እዩ። ኣብቲ ኮሚቴ ድማ ብፁእ ኣቡነ ክሪስቶፈር ኣትላ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ዮርዳኖስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ብፁእ ኣቡነ ኢያድ ትዋል ናይ ላቲናዊ ፓትርያርክ ዓቃቤ መንበር ኣብ ዮርዳኖስ፣ ብፁእ ኣቡነ ሆሳም ናኡም ሊቀ ጳጳሳት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዮርዳኖስ፣ ብፁእ ኣቡነ ሙኒብ ዮናን ጳጳስ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስትያን ነበር፣ ኣቦ መንበር ቦርድ ኣመሓደርቲ መሰረታዊ ምዕባሌ ናይ መካነ ጥምቀት ጐይታና፣ ጠቕላሊ ኣመሓዳሪ ኮሚሽን መካነ ጥምቀት ጐይታና፣ ጠቕላሊ ኣመሓዳሪ ቦርድ ቱሪዝም ዮርዳኖስ ናዲም አልማውሸር፣ ኦሳማ ኢምሴህ ከምኡ እውን ባሴም ፋራጅ ኣባላት እቲ ኮሚቴ እዮም። ካብ መላ ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ዝመፁ መንእሰያት ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 14 ነሓሰ ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ኣብ መበል 11 ዙር ናይቲ ዝርርብን ሕውነትን ዘተባብዕ ኣሕጉራዊ ተበግሶ ካርታ ዲ ሉካ ጉባኤ የካይዱ ኣለዉ። መነሰያት ኣብ ደቡባዊ ዞባ ፑልያ ኢጣልያ ንሰላም ኣብ ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ተወፈየ ናይ ሓሙሽተ መዓልቲ ጉባኤ ጸሎትን ኣስተንትኖን የካይዱ ኣለዉ። ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 14 ነሓሰ ካብ ዝተፈላለየ ዞባታትን ሃይማኖታትን ዝመፁ መንእሰያት ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ እትርከብ ከተማ ሳንታ ማርያ ዲሉካ ንመበል 11 ዙር ጉባኤ ካርታ ዲሉካ ሰላማዊ ማእከላይ ባሕሪ ንሰላማዊ ዓለም ጽባቕን ስነ ጥበብን ሰላምን ብዝብል ኣርእስቲ ኣኼባ የካይዱ ኣለዉ። እቲ ኣብ 2016 ተመስረተ ዓመታዊ ጉባኤ ካብ ገለ ተፈላለየ ሃገራት ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ዝመፁ መንእሰያት ንምርኻብን ንሰላም ጭቡጥ መብፅዓታት ንምፍጣርን ንምሕጋዝን ዝዓለመ እዩ። ካብቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ተሳተፉ መንእሰያት ካብ ቆጵሮስን ኢየሩሳሌምን ከምኡውን ካብ ካሪታስን ካልኦት መሻርክቲ ውድባትን ዝሳተፉ ኢጣልያውያን መንእሰያት ይርከብዎም። እቲ ኣኼባ ካብ 18 ክሳብ 35 ንዝዕድሚኦም መንእሰያት ክፉት እዩ። ናይዚ ዓመት እዚ መርሓ ግብሪ በቲ ብፁእ ካርዲናል ፒየር ባቲስታ ፒዛባላ ዘመሓላለፍዎ ጉስነታዊ መልእኽቲ ተመሪሑ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ንምዝታይ ብዓብዪ ሓጎስ መደባቱ የካይድ ኣሎ። ኣብተን ናይ መጀመርታ 3 መዓልትታት ናይቲ ፍጻሜ ወለንተይናታት ብዛዕባ ዝቆሰለ ርክባትን ሃብታም ፍልልያትን ንኻልኦት ናይ ምቕባል ኣገዳስነትን ተዘክሮታት ምሕዋይ ከምኡውን ተስፋ ምህናፅ ዝብሉ ዓውደ መፅናዕቲ የካይዱ ኣለዉ። ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ክራኸቡን ናይ መወዳእታ ሒደት ኪሎሜተራት ቪያ ፍራንሲጄና ብእግሮም ክጓዓዙን እዮም። እዚ ድማ ናብቲ ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ከም መራኸቢ ጌርካ ዝረአ ቦታ ሳንታ ማርያ ደፊኒቡስ ቴራ ናይ ምብፃሕ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። እቲ ኣብ ብምሉእ ተኣኼባ ዝካየድ ዘተ ነቲ ኣብ መወዳእታ ተኣኼባ ዝተፈረመ ካርታ ዲሉካ 2026 ንምድላው ኣበርክቶ ክገብር እዩ። እዚ ተበግሶ እዚ መንፈሳዊ ኣሰር ናይቶም ናይ ሰበኻታት ሞልፌታ ሩቮ ጆቪናዞ ተርሊዚ ጳጳስ ዝነበሩ ክቡር ኣገልጋል እግዚኣብሔር ኣባ ቶኒኖ ቤሎ ኣብ ኣገልግሎቶም ሰላምን ዓመፅ ዘይብሉ ሓድነትን ምስ ድኻታት ምትሕብባርን ዝገበርዎ ኣገልግሎታት ዝዝክር ክኸውን እዩ። ፓትርያርክ ላቲናዊ ስርዓት ናይ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢየሩሳሌም ብፁእ ካርዲናል ፒዛባላ ብዕለት 13 ነሓሰ ናብ ሆስፒታል ካርዲናል ፓኒኮን ኣብ ትሪካዝ ዝርከብን ናብ ሆስፒታል ካዛ ዲ ቢታንያ ክበጽሑ እውን ከም መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ኣባኡ ድማ መስዋእቲ ቅዳሴ ከዕርጉ ትፅቢት ይግበረሎም። ጸኒሖም ድማ ኣብ ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ደፊምቡስ ቴራ ምስ በጽሑ ምስቶም ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ክራኸቡ እዮም። ብድሕሪ እዚ ኣብ መቓብር ክቡር ኣገልጋል እግዚኣብሔር ቶኒኖ ቤሎ ንምጽላይ ናብ ኣሌሳኖ ክኸዱ እዮም። ካብ ዕለት 13 ክሳብ ዕለት 14 ሰነ ተሳተፍቲ ናብቲ ኣብ ሉካ ዝርከብ ቤተ መቕደስ ቅድሚ ምኻዶም ኣብቲ መቓብር ናይ ጸሎት ዘሰርክ መደባት ከካይዱ እዮም። እቲ ሓድሽ ካርታ ዲሉካ ድማ ብዕለት 14 ነሓሰ ልክዕ 97 ናይ ንግሆ ብዕሊ ክእወጅ እዩ። ብፁእ ካርዲናል ፒዛባላ ድማ ነቲ መዛዘሚ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ቅርዓት እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ክመርሑ እዮም።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።

ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 12 ነሓሰ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ተረኺቦም ከም ዘስተምሃሩን ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ከም ዘካፈሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 12 ነሓሰ መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ኮሎምቢያ ብምኽንያት እቲ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ርእደ መሬት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምኽንያት መበል 900 ዓመት ዝኽሪ ምምላስ ቅርያት ቅድስቲ ኣጋታ ኣብ ዝግበር ፅምብላት ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ንቅዱስነቶም ወኪሎም ክሳተፉ ዘመሓላለፍሎም መልእኽቲ ጳጳሳት ሃገረ ኮሎምቢያ ኣብ ሃገሮም ድሕሪ ዘጋጠመ ብርቱዕ ርዕደ መሬት ንዝተጐደአ ህዝቢ ሓገዝ ክግበር ዘቕረብዎ ጻውዒት ካቶሊካውያን ደናግል ናይ ገዛ ርእሰን ታሪኽ ኣብ ምቕራብ መሪሕነት ክጻወታ ብዝብል ሓሳብ ኣመልኪተን ክብርቲ እናቴ ጃኔ ዋካሂዩ ምስ ዜና ቫቲካን ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ቤት ፍርዲ ከተማ ዶማስቆ ኣብ ልዕሊ ነበር ርእሰ ብሔር ሶርያን ናይ መንግስቱ ነበር ላዕለዎት ሓለፍትን ዘመሓላለፎ ፍርዲ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ኣርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 12 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ሊጡርግያዊ ዘመን ኣስተንቲኖም ንዕለተ ሰንበት ከም መሰረትን ሕመረትን ገይሮም ብምግላጽ ድማ ክርስቲያን ምእመናን ኣብ ዕለተ ሰንበት መስዋዕተ ቅዱስ ቁርባን ብንጥፈት ክሳተፉ ተማሕጺኖም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ናይ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ዘተኰረ ኣስተንትኖ ብምክፋል ነቶም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣስተምሂሮም። ቅዱስነቶም ዑደት ናይ ክርስትያናዊ በዓላት ከም ሊጡርግያዊ ዘመን ብምጥቃስ ሳላዕ እዩ ኣገልጋለ ኣምላኽ ኣበምኔት ፕሮስፐር ገራንገር ኣብ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሸፈነ ከም ዝረኸበ ብምግላጽ ኣስተምህሮኦም ጀመሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሓምሻይ ምዕራፍ ናይቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ንሊጡርግያዊ ዘመን እተወፈየ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ። ፍረ ነገር ናይ ዝሎሚ ክርእዮ ዘሎና ክፍሊ ድማ ኣብ ሕይወት ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ዘለዎ ዋጋ ንምግላጽ ክኸውን እዩ። ብቐዳምነት እዚ ዑደት ክርስትያናዊ ክብረ በዓላት ከም ሊጡርግያዊ ዘመን ጌርካ ዝግለጸሉ መንገዲ ኣብ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ሳላዕዮ ኣገልጋል ኣምላኽ ኣበምኔት ፕሮስፐር ገራንገር እዩ ዝነበረ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒየስ መበል 12 ኣብታ ማእከላዊ እግዚኣብሔር ዘርእስታ ዓዋዲት መልእኽቶም ከም ዝጸሓፍዎ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ፍጻሜታት ዝሑልን ሕይወት ዘይብሉን መግለጺ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቀደም መዋእል ቀሊልን ተራን ዝኾነ ጸብጻብ ኣይኮነን። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነብር ክርስቶስ ባዕሉ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ መዋቲ ሕይወቱ ብፍቕሪ ዝጀመሮ ዓብዪ ምሕረት ዝመልኦ ጉዕዞ እዩ ዝቕጽል ዘሎ። ንሰባት ምስጢራቱ ከም ዝፈልጡን ብኣኡ ከም ዝነብሩን ንምፍጻም ዘድልዮ ንድፊ እዩ ዝገብር ዘሎ። እዚ ምስጢራት እዚ ወትሩ ህልውን ንጡፍን እዩ ክብሉ ይገልጹ። ስለዚ ሊጡርግያዊ ዘመን ነቲ ክርስቶስ ኣብ ታሪኽ ዝፈጸሞ ናይ ምድሓን ዕዮ ብቐጻሊ ከም ምሕዳስ ጌርካ ክውሰድ ኣለዎ። በዚ ኣብ ዘመናት እተኸፋፈለ ዑደት ክትጓዓዝን ከላ ቤተ ክርስቲያን ንዅሎም ምእመናን ብጸጋኡ ምእንቲ ኽምልኡ ምስ ናይ ጐይታ ናይ ምድሓን ተግባር ትራኸብ። እቲ ምስ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ምእንታና ዝሞተን ዝተንስአን ምርኻብ እቲ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ትስዕቦ ዕላማ እዩ። እዚ ድማ ንጽምብል ፋሲካዊ ምስጢር ኣብ ማእከል ነፍሲ ወከፍ ህሞት የቐምጦ።
سلزي أبو زغبائي مسرتن حمرتن ناي ملو لترقياو زمن سنبت كوينا ناي مجمرتا معالتي ناي لترقياو سنبلات كمخانا دما يردو نبرو أبز تفلاليو زمنا وقوان قواتات دما سما ديس دوميني مالت معالت قويتا مخانا يحبر أبزا معالت صحاي إلا تسنبت ساندي ويكا سونتاق تتقيسو زلو ترقوموين كي ترفه اتيمس كريستوس زلن نام التأسسار كرداءنا يكاليو نسو ننفس وكف سب زبره أماناوي صحاي صدقيو رسالي كان باباسات كدوس يوحنس باولوس داقماوي أبتا إلا تأقزي زرستا حوارياوي تملختم سنبت معالت قويتا معالت بيتا خرستيان معالت سب أمو داتا دما إلا تعلت مخوانا يحبرو إلا تسنبت سموناويت بعلة تنسائي سلزخونت نتا خريستوس كاموتات زتنسع الله معالتين مزكارن نهلو قزي اتقلصن معالتيا كاب تنسائي زمن جواتن كم كاب سبعاوي قزيات اتقرصت في اللازعام نقزينا اوارحن نعمتاتن نزمناتن اتمرحن ناب علاما اوم مالت ناب كالاي مسعات خريستوس التملكت كاستيا سنبت صلالوت نايتان اي موداتا معالتي مالت معالت مسعاتيا نساد ما اتخلاتنا كام موت نتنسى الله إلتيا نعلة سنبت نمقداس مسوات قدوس قربان معراق أقداسيو قال أملاخ مسمعين كاب قدوس سقان دمن كريستوس مقبالن بمسرة الزوم أبو الزقوبائي كم زقلس ودما بحاد النت مئكاب يتقالل زمالتكا ناي مئمنان حاقوس زملو متخخاب مالتيو أبزقوبائي مئمنان زي محبرسب كريستيان نتمس قويتا زلووم حبرت بنتصوري قلتو ناي كريستوس مخانو من نبيتا خريستيان زلووم تأمان نتندما يمسكرو الزقوبة ايزي حق اينا حلاوي كم مخانو بمنا باوزخوان حلاوي تراي كتكا اي كئلنيو ويكا ناب زين تفركب كنكي اي كئلنيو اتناي مسوات قداسي قوبة اي مئمنان بنتوف تساتفو احواتن حاتن يوزفتسام نساتوم كا نتي بتنساي قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كاموتات نابهياو تسفا كم بحدش زولدوم ناملاخ منت خمس قنويو بزمدايزي اتوم اب علة سنبت كاب سراح عرفتخوس دوزي كيلو سباتو ونكي ترفو اب قدوس مسوات قداسي منت خساتفو كلو سب نتزبلس اكوناتات كنادي امحسانكو مالخو فقرات حواتي اتبعلة السنبت زتا علم لترقياو زمن امنتن منفساو نتن بيتا خرستيان اتأساسرلو بهزبل تاريخ اللو او كاب كال اي زمن دحر لدة خرستوسات حيزو سموناوي بعالة تنسائي مستي عمتاو خبر بعال تنسائي عزيو كبر زخونة كبر بعال كوينو يخبر نبره زد ما نتا عزيو زحقوس زمن بإنتا قوستة نحامسا معالتا تزرقاح زازم بزمن اصعوم كاا بنسحا ان الدالوالو زمنيو اتسانيحو تمسرتن اب زمن فاسيكا مسرت زقبرن زمن بعال لدات ممعبال نمست إراس قاويك على أملاخن لداتون نعالم نمقلاص داقم نمزكارون أخيلويو بدحر الزي بيتا خريستيان اب التفلالي وانات سرعة أملخو نقدست دنقل ماريام مسعيو مدحان ودا بزي مقراز بمتأسسار كمون زخر سماعتاتن كالوت كدوسانن بموساخ نتوم اب سماي بفتصوم وداسي أملاخ ززمرون منتانا زصليون بمصمبار تغبره سلازي زي لترقياو زمن بمستيراو ملك نتمرتي تاريخ دحنتنا داقم يقلصلنان نمؤمنان كاب تصبيت التمسيح ناب ملئات مستيرا فاسيكان ناب تسفانا يمصاي كبرن يمرحوم اباو دما بيتا خريستيان نت مستيرا كريستوس مالت نتين دحنت زلوو اقداسنتن يصمبلو زي دما مؤمنان اباو زيادة كساتفو يخلوم بزي مخنيات الزدما لترقياو زمن أقداس زخونة ممرحن سرعة مسرة ناي كلو قسنتاوي سقوم تتات إيو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعت نابابو منبر قبائي كاتوليكاوي عن باباسات كولومبيا أبزل أخوو ناي تليجرام ملغتي بتبعلة عصر تنحاسة أبتها قرزة قاتمة برتوع من كتكات مدري لعلمي إتزخونو سبات هيواتهم بمسآنهم كالوت بزوحات دماء بمقصالهم زد تسمعهم حزن قليتهم كدوس أبونا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعت لدحرتي أبحيالو كفالات هاقر كولومبيا زقات أما رئدة مدري نزد تسمعهم عميق حزن قليتهم نزل عالماو عرفت التوم زموتو كموون كلهم التوم بتزحزن فتسامي تقودو سبات بغلطوف من انتخاحويو تسليهم
እዛ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና በቶም ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን እተፈረመት ኮይና ናብ ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኮሎምብያ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንሲስኮ ካቪየር ሙኔራ ኮርያ በዓል ካርታጌና እተላእከት እያ ዝነበረት። እቲ ብዕለት 10 ነሓሰ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዘጋጠመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 150 ሰባት ቀቲሉ ብኣማይት ዝቝጸሩ ድማ ቈሲሎም ይርከቡ። ኣብ ሓያሉ ኣብያተ ክርስትያን እውን ሓዊስካ ሰፊሕ ጉድኣት ኣውሪዱ ይርከብ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መልእኽቶም ነቶም ኣብዚ ዓሚቝ ሓዘን ዝመልአ ሰዓት ብሞት ዘፍቅርዎም ሰባት ዝሓዝኑ ዘለዉ ስድራ ቤታት ልባዊ ሓዘኖም ገሊጾም ንዅሎም እቶም ኣብ ምድላይን ምድሓንን ከምኡውን ነቶም እተጐድኡ ረድኤትን ሓገዝን ብምሃብ ብልግስን ተወፋይነትን ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ድማ ዘለዎም መንፈሳዊ ቅርበት ኣረጋገጹሎም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንጐይታ ብኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ልዕሊ ፍቁራት ህዝቢ ኮሎምብያ ውህበት መንፈሳዊ ብርታዕን ክርስትያናዊ ተስፋን ከፍስስ ብምጽላይ ከምኡውን ልባዊ ሃዋርያዊ ቡራኬኦም ኣካፈልዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንመበል 900 ዓመት ዝኽሪ ምምላስ ቅርስታት ቅድስቲ ኣጋታ ናብ ካታልያ ሲቺልያ ንምዝካር መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናብ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ኣብ ዝጸሓፍዋ ደብዳቤ ኣብ መበል 900 ዓመት ምምላስ ቅርስታት ሰማእቲ ቅድስቲ ኣጋታ ማለት ናብታ ኸተማ እተመልሰትሉ እዋን ኣብ ካታንያ ሲቺልያ ኣብ ዝግበር ጽምብላት ከም ተወካሊ ቅዱስነቶም ኮይኖም ክሳተፉ ከም እተሸሙ ኣብ ዘመልከትሉ መልእኽቲ ኣብ ሰማእትነት ቅድስቲ ኣጋታ ንክርስቶስ ተኣማንነትን ፍቕርን ክሳብ ምሉእ ብምሉእ ገዛ ርእስኻ ብመስዋእቲ ንምሕላፍ ዝግበር ወፈያ ዘንጸባርቕ ኣብነት ናይ ክርስትያናዊ ማሕበረሰብ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ዓመፃ፣ እምነት ኣብ ልዕሊ ፍርሒ፣ ፍቕሪ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ሞት ከም ዝዕወት የስተንትንሉ ክብሉ ኣመልከትሎም። ቅድስቲ ኣጋታ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ናይ ሃፀይ ሮማ ዝነበረ ደሴዩስ ኣብ ዘስዓቦ ጸረ ክርስትያናዊ ስደት እምነታ ምኽሓድ ብምእባያ መንእሰይ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ተሰቒላ ሰማእትነታ ፈጸመት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መልእኽቶም እዛ ቅድስቲ ኣብ ሕማማት ክርስቶስ ከም እተሳተፈትን ጐይታ ነቶም ኣብ ፈተናን ሽግርን ጸኒዖም ዘፍቅርዎ ብርታዐ ዘንጸባርቕ ምስክርነት ከም ዘርኢ እውን ጽሒፎም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝጸሓፍዎ እታ ኣብ ካታንያ እትኸብር ቅድስቲ ኣጋታ ሳንቱዛ ንእሽቶ ቅድስቲ ብዝብል ስም እያ ትጽዋዕ። ክርስትያናዊ ተዘክሮ ናይቲ ህዝቢ ዝሕሉን ናብ ወንጌላዊ ጽኑዕ ህይወት ከምኡውን ናብ ተስፋን ልግስን ዝጽውዖም ህያው ህላወ ድማ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ህላውኣ ንሕብረት ቅዱሳን ከም ዝረአ ዝገብር ከምኡውን ኣብ ምእመናን ናይታ ኣብ ምድሪ ዘላ ነጋዲት ቤተ ክርስትያን ብኣማላድነትን ኣብነትን እቶም ድሮ ኣብ ሰማያዊ ክብሪ ተኻፊሎም ዘለዉ ቅዱሳን ሰባት ከም እትድገፍ ንምፍላጥ ዘኽእል እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱሎም።

ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 12 ነሓሰ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ተረኺቦም ከም ዘስተምሃሩን ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ከም ዘካፈሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 12 ነሓሰ መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ኮሎምቢያ ብምኽንያት እቲ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ርእደ መሬት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምኽንያት መበል 900 ዓመት ዝኽሪ ምምላስ ቅርያት ቅድስቲ ኣጋታ ኣብ ዝግበር ፅምብላት ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ንቅዱስነቶም ወኪሎም ክሳተፉ ዘመሓላለፉሎም መልእኽቲ ጳጳሳት ሃገረ ኮሎምቢያ ኣብ ሃገሮም ድሕሪ ዘጋጠመ ብርቱዕ ርዕደ መሬት ንዝተጐደአ ህዝቢ ሓገዝ ክግበር ዘቕረብዎ ጻውዒት ካቶሊካውያን ደናግል ናይ ገዛ ርእሰን ታሪኽ ኣብ ምቕራብ መሪሕነት ክጻወታ ብዝብል ሓሳብ ኣመልኪተን ክብርቲ እናቴ ጃኔ ዋካሂዩ ምስ ዜና ቫቲካን ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ቤት ፍርዲ ከተማ ዶማስቆ ኣብ ልዕሊ ነበር ርእሰ ብሔር ሶርያን ናይ መንግስቱ ነበር ላዕለዎት ሓለፍትን ዘመሓላለፎ ፍርዲ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 12 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ሊጡርግያዊ ዘመን ኣስተንቲኖም ንዕለተ ሰንበት ከም መሰረትን ሕመረትን ገይሮም ብምግላጽ ድማ ክርስቲያን ምእመናን ኣብ ዕለተ ሰንበት መስዋዕተ ቅዱስ ቁርባን ብንጥፈት ክሳተፉ ተማሕጺኖም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ናይ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ዘተኮረ ኣስተንትኖ ብምክፋል ነቶም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣስተምሂሮም ቅዱስነቶም ዑደት ናይ ክርስትያናዊ በዓላት ከም ሊጡርግያዊ ዘመን ብምጥቃስ ሳላዕ እዩ ኣገልጋለ ኣምላኽ ኣበምኔት ፕሮስፐር ገራንገር ኣብ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሸፈነ ከም ዝረኸበ ብምግላጽ ኣስተምህሮኦም ጀመሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋት ናሓትን ሓምሻይ ምዕራፍ ናይቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ንሊጡርግያዊ ዘመን እተወፈየ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ። ፍረ ነገር ናይ ዝሎሚ ክርእዮ ዘሎና ክፍሊ ድማ ኣብ ሕይወት ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ዘለዎ ዋጋ ንምግላጽ ክኸውን እዩ። ብቐዳምነት እዚ ዑደት ክርስትያናዊ ክብረ በዓላት ከም ሊጡርግያዊ ዘመን ጌርካ ዝግለጸሉ መንገዲ ኣብ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ሳላዕዮ ኣገልጋለ ኣምላኽ ኣበምኔት ፕሮስፐር ገራንገር እዩ ዝነበረ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒየስ መበል 12 ኣብታ ማእከላዊ እግዚኣብሔር ዘርእስታ ዓዋዲት መልእኽቶም ከም ዝጸሓፍዎ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ፍጻሜታት ዝሑልን ሕይወት ዘይብሉን መግለጺ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቀደም መዋእል ቀሊልን ተራን ዝኾነ ጸብጻብ ኣይኮነን። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነብር ክርስቶስ ባዕሉ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ መዋቲ ሕይወቱ ብፍቕሪ ዝጀመሮ ዓብዪ ምሕረት ዝመልኦ ጉዕዞ እዩ ዝቕጽል ዘሎ። ንሰባት ምስጢራቱ ከም ዝፈልጡን ብኣኡ ከም ዝነብሩን ንምፍጻም ዘድልዮ ንድፊ እዩ ዝገብር ዘሎ። እዚ ምስጢራት እዚ ወትሩ ህልውን ንጡፍን እዩ ክብሉ ይገልጹ። ስለዚ ሊጡርግያዊ ዘመን ነቲ ክርስቶስ ኣብ ታሪኽ ዝፈጸሞ ናይ ምድሓን ዕዮ ብቐጻሊ ከም ምሕዳስ ጌርካ ክውሰድ ኣለዎ። በዚ ኣብ ዘመናት እተኸፋፈለ ዑደት ክትጓዓዝን ከላ ቤተ ክርስቲያን ንዅሎም ምእመናን ብጸጋኡ ምእንቲ ኽምልኡ ምስ ናይ ጐይታ ናይ ምድሓን ተግባር ትራኸብ። እቲ ምስ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ምእንታና ዝሞተን ዝተንስአን ምርኻብ እቲ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ እትስዕቦ ዕላማ እዩ። እዚ ድማ ንጽምብል ፋሲካዊ ምስጢር ኣብ ማእከል ነፍሲ ወከፍ ህሞት የቐምጦ።
سلزي أبو زغبائي مسرتن حمرتن ناي ملو لطرقياو زمن سنبت كوينا ناي مجمرتا معالتي ناي لطرقياو سنبلات كمخانا دما يردو نبرو أبزو تفلاليو زمنا وقوانقواتات دما سما ديس دوميني مالت معالت قويتا مخانا يحبر أبزا معالت صحاي إلا تسنبت ساندي ويكا سونتاق تتقيسو زلو ترقوموين كي ترفه اتيمس كريستوس زلن نام التأسسار كرداءنا يكاليو نسو ننفسو وكف سب زبره أماناوي صحاي صدقيو رسالي كان باباسات كدوس يوحنس باولوس داقماوي أبتا إلا تأقزي زرستا حوارياويت ملوختوم سنبت معالت قويتا معالت بيتا هرستيان معالت سب أمو داتا دما إلا تعلت مخوانا يحبرو إلا تسنبت سموناويت بعلة تنسائي سلزخونت نتا خرستوس كامو تات زتنسالة معالتين مزكارن نهلو قزي اتقلصن معالتيا كاب تنسائي زمن جواتن كم كاب سبقاوي قزيات اتقورصت في اللازام نقزينا وارحن عمتاتن زمناتن اتمرحن ناب علاما اوم مالت ناب كالاي مزعات خرستوس التملكت كاستيا سنبت صلالوتنا ايتاناي موداتا معالتي مالت معالت مزعاتيا نسادما اتخلاتنا كام موت نتنسى الله الاتيا نعلة سنبتن مقداس مسوات قدوس قربان معراق اقداسيو قال املاخ مسمعن كاب قدوس سقان دمن كريستوس مقبالن بمسرة الزوم ابو الزقوبائي كم زقلس ودما بحاد النت مئكاب يتقالل زمالتكا ناي مئمنان حاقوس زملو متخخاب مالتيو ابزقوبائي مئمنان زي محبر سب كريستيان نتمس قويتا زلووم حبرت بنتصوري قلتو ناي كريستوس مخانو من نبيتا خريستيان زلووم تأمان نتندما يمسكرو الزقوبا ايزي حق اينا حلاوي كم مخانو بمنا باوزخوان حلاوي تراي كتكا اي كئلنيو ويكا ناب زين توفركب كنكي اي كئلنيو اتناي مسوات قداسي قوبا اي مئمنان بنتوف تساتفو احواتن حاتن يوزفتسام نساتوم كا نتي بتنساي قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كاموتاتنا بهياو تسفا كم بحدش زولدوم ناملاخ من تخمس قنويو بزمدايزي اتوم اب علتا سنبت كاب سراح عرفتخوس دوزي كيلو سباتو ونكي ترفو اب قدوس مسوات قداسي من تخساتفو كلو سب نتزبلس اكوناتات كنادي امحسانكو مالخو فقرات حواتي اتبعلة السنبت زتا علم لترقياو زمن امنتن منفساو نتن بيتا خرستيان اتأساسر اللو بهزب بالتاريخ اللو او كاب كال اي زمن دحر لده تخرستوسات حيزو سموناوي بعالة تنسائي مستي عمتاو خبر بعال تنسائي عزيو كبر زخونة كبر بعال كوينو يخبر نبره زدما نتا عزيو زحقوس زمن بانتا قوستة نحامسا معالتا تزرقاح زازم بزمن اصعوم كاا بنسحا ان الدالوالو زمنيو اتسانيحو تمسرتن اب زمن فاسيكا مسرت زقبرن زمن بعال لدات ممعبال نمستيرا سقاويك على املاخن لداتون نعالم نمقلاس داقم نمزكارون اخيلويو بدحر الزي بيتا خريستيان اب التفلالي وانات سرعة املخو نقدس تدنقل ماريام مسعيو مدحان ودا بزي مقراز بمتأسسار كمون زخر سماعتاتن كالوت كدوسانن بموساخ نتوم اب سماي بفتصم وداسي املاخ ززمرون منتانا زصليون بمصمبار تغبره سلازي زي لترقياو زمن بمستيراو ملك نتمرتي تاريخ دحنتنا داغمي قلصلنان نمئمنان كاب تصبيت التمسيح ناب ملآت مستيرا فاسيكان ناب تسفانا يمسعي كبرن يمرحوم أباو دما بيتا خريستيان نت مستيرا كريستوس مالت نتين دحنت زلوو أقداس النتن يصمبلو زي دما مئمنان أباو زيادة كساتفو يخلوم بزمخنيات الزدما لترقياو زمن أقداس زخوانة ممرحن سرعاتن مسرتن ناي كلو قسنتاوي سقوم تتات إيو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات نابابو منبر قبائي كاتوليكاوي عن باباسات كولومبيا أبزل أخوو ناي تيليغرام ملغتي بتبعلة عصر تنحاسة أبتها قرزقات أما برتوع من كتكات مدري لعلمي تزخونو سبات هيوتهم بمسانهم كالوت بزوحات دما بمقصالهم زد تسمعهم حزن قليتهم قدوس أبونا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات لدحرتي أب حيالو كفالات هاجر كولومبيا زقات أما رئدا مدري نزد تسمعهم عميق حزن قليتهم نزل علماو عرفت التوم زموتو كموون كلهم التوم بتزحزن في تسامي تقودو سبات بقلتوف من انتخاحويو تسليهم
እዛ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና በቶም ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን እተፈረመት ኮይና ናብ ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኮሎምብያ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንሲስኮ ካቪየር ሙኔራ ኮርያ በዓል ካርታጌና እተላእከት እያ ዝነበረት። እቲ ብዕለት 10 ነሓሰ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዘጋጠመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 150 ሰባት ቀቲሉ ብኣማይት ዝቝጸሩ ድማ ቈሲሎም ይርከቡ። ኣብ ሓያሉ ኣብያተ ክርስትያን እውን ሓዊስካ ሰፊሕ ጉድኣት ኣውሪዱ ይርከብ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መልእኽቶም ነቶም ኣብዛ ዓሚቝ ሓዘን ዝመልአ ሰዓት ብሞት ዘፍቅርዎም ሰባት ዝሓዝኑ ዘለዉ ስድራ ቤታት ልባዊ ሓዘኖም ገሊጾም ንዅሎም እቶም ኣብ ምድላይን ምድሓንን ከምኡውን ነቶም እተጐድኡ ረድኤትን ሓገዝን ብምሃብ ብልግስን ተወፋይነትን ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ድማ ዘለዎም መንፈሳዊ ቅርበት ኣረጋገጹሎም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንጐይታ ብኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ልዕሊ ፍቁራት ህዝቢ ኮሎምብያ ውህበት መንፈሳዊ ብርታዕን ክርስትያናዊ ተስፋን ከፍስስ ብምጽላይ ከምኡውን ልባዊ ሃዋርያዊ ቡራኬኦም ኣካፈልዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንመበል 900 ዓመት ዝኽሪ ምምላስ ቅርስታት ቅድስቲ ኣጋታ ናብ ካታልያ ሲቺልያ ንምዝካር መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ናብ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ኣብ ዝጸሓፍዋ ደብዳቤ ኣብ መበል 900 ዓመት ምምላስ ቅርስታት ሰማእቲ ቅድስቲ ኣጋታ ማለት ናብታ ኸተማ እተመልሰትሉ እዋን ኣብ ካታንያ ሲቺልያ ኣብ ዝግበር ጽምብላት ከም ተወካሊ ቅዱስነቶም ኮይኖም ክሳተፉ ከም እተሸሙ ኣብ ዘመልከትሉ መልእኽቲ ኣብ ሰማእትነት ቅድስቲ ኣጋታ ንክርስቶስ ተኣማንነትን ፍቕርን ክሳብ ምሉእ ብምሉእ ገዛ ርእስኻ ብመስዋእቲ ንምሕላፍ ዝግበር ወፈያ ዘንጸባርቕ ኣብነት ናይ ክርስትያናዊ ማሕበረሰብ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ዓመፃ፣ እምነት ኣብ ልዕሊ ፍርሒ፣ ፍቕሪኻ ኣብ ልዕሊ ሞት ከም ዝዕወት የስተንትኑሉ ክብሉ ኣመልከትሎም። ቅድስቲ ኣጋታ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ናይ ሃፀይ ሮማ ዝነበረ ደሴዩስ ኣብ ዘስዓቦ ጸረ ክርስትያናዊ ስደት እምነታ ምኽሓድ ብምእባያ መንእሰይ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ተሰቒላ ሰማዕትነታ ፈጸመት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መልእኽቶም እዛ ቅድስቲ ኣብ ሕማማት ክርስቶስ ከም እተሳተፈትን ጐይታ ነቶም ኣብ ፈተናን ሽግርን ጸኒዖም ዘፍቅርዎ ብርታዐ ዘንጸባርቕ ምስክርነት ከም ዘርኢ እውን ጽሒፎም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝጸሓፍዎ እታ ኣብ ካታንያ እትኸብር ቅድስቲ ኣጋታ ሳንቱዛ ንእሽቶ ቅድስቲ ብዝብል ስም እያ ትጽዋዕ። ክርስትያናዊ ተዘክሮ ናይቲ ህዝቢ ዝሕሉን ናብ ወንጌላዊ ጽኑዕ ህይወት ከምኡውን ናብ ተስፋን ልግስን ዝጽውዖም ህያው ህላወ ድማ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ህላወኣ ንሕብረት ቅዱሳን ከም ዝረአ ዝገብር ከምኡውን ኣብ ምእመናን ናይታ ኣብ ምድሪ ዘላ ነጋዲት ቤተ ክርስትያን ብኣማላድነትን ኣብነትን እቶም ድሮ ኣብ ሰማያዊ ክብሪ ተኻፊሎም ዘለዉ ቅዱሳን ሰባት ከም እትድገፍ ንምፍላጥ ዘኽእል እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱሎም።

زي فقاد مقصار المقتالة تحت عدم قلعون تحتاتي انقبل قبل لحو مهر الأسد عزازي رابع عيد قوي كفل سراوي تنبرن كالو تابلات والتحدراون تتتاون أكلات نايت سرعات نبرن أبزي نبرو لؤوان تمساسار فردز تمحلال فم كوينو أتف ناجب ودحو بو نايت رأس بهر نبرن أبدوباوي أو راجع دارا حلافي بوليتيكا وصدتان بر اون نموت تفريدو اللو زحلف عمد أبت حتك أيد زعاتو ناجب أبك انبت فردي بأكل زقرب انكو تخصاص كوينو أب دارا أبورح مقابيت كلتشان عصر تحادن عمد محرات تقرى منقستيج الرعطات تحيفهم تباخيلهم تخصو حيالو من أسيات مقصارن مقفاعا زبر عبرو برتعو تقاموتات دحيرو بحيلتات صدتا دحرز تخايد قبر عفنان نبكونات حد حد كم التساقاقر يذكر نايتي بيت فردو الساني سعيبو وجلتات سورياويان أب دماسكون داران أب كدم بيت فردو تأكيبهم نتي فردي بهم متسنبال أبوان اتقج تتاقتل ويستفو السبات زار السئل اون حيزوم كم زنابرون ازين عستطر بعد اوارح زقد صلب فردي أبو مورد اعتزمت او الساني برسا بهر أحمد الشارع زمن روحو حدست سب مزي دحري العلف القزامن محدرة صدر بيت أساد أبو مسرح مزاقاقر فتحي سقمت مخانك حبرن كلو يخنن برن قفتا يقات موكم زلون بمسارتنا حق ليك أنوار البوني اتنا موت فردين ترقص بهر نبرن كالوغوت أبزت عقبولن هاقراتن كلو زي تفردو بمخانهم أحلفكا نمحاب زيادة كاتس أقم يخيل إيو دحري موت أبوو حافيز كابكل التشيح عمد محرات جميرو أبسلطان زيطان حبشر الأساد أبز حجئوان من صدر عبيتو أبروسيا كمزر كابن أبتا أبور حتى عصاز كل التشيح نسران أربعة عمد محرات دحري قلتو فمد كعتي عمزتي موداقو للحامس عمد زيطان حم محدرة صدرابيت أساد أبلع لسوريا كم التقارات يفلت